0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
1: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله الفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.